Tayya chukla mashruki intara qasn shubakh rubish rutna met taqner ula chwach khunam lakh rutakhyo khax mahman pe akhun rma nutsat khesuts nerta prikhol takhebom rshinam lakh chuk karanu ban taqner ula prishkin khun si khindi san nam lakh ana ukh nikat si khun wach pam nam lakh rukush kchila qas karakhni nu ban nam lakh rkan qir el naqta parlash balqih kni ponna برقخ بل نملاقي انكرانو بانچقا تقنوكس خوقيخ چكر ساماخ رتصوخ بل تنامت آتي تلان النقواج بام 101.9 FM شلانا اختالاج بام تقخيخ يوتخاخ بلاجواج روجليو رمال كرا رتصوخ بل تنامت آتي تلان نبيخ كان روبي رشين خوقيخ كامي تقشر بونساخ چكر روكل شور رقول خبيش او كين نخكو توغ تسراد يوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيس جواق كاقارا نقعيل او كين سرخ او راقي او را چاقاق روبي نملاق رغوال قصل مال نملاق ديوز تتشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وچالا قصد اوزلاق چاقا او كين